الكنيسة داخلية. طالما الحضارة هي مركز بهمشني قاعد مني بصدرة بختار البربرية. كنيسة صحراوية شرقية أو غربية، غربية حية ومنسية أو ميتة ومذكورة عيشة وحلية.